0: كيرو جيكري
1: مالا
0: تشتي خودة تعالى قلق بحجة بكتن چه پیام رب العالمين ادقهين تا بنده يخو
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنديك سيدة صباح هنديك شب روش دوني شانو وعلامة دليلة عظمة مظناتي الله تعالى نه وكي رب العالمين أمركت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني نشان علامة مظناتي الله تعالى أذي شب الروش يعني شب الروش دو آيات مظنن عظمة مظناتي الله تعالى
0: خدون خيبي سيدي عزيز بو في دس بيكو هندو جفون سيدي خوش تفي مروف مسلمان أمهمي شوف لي كريم ي كيو يدموي كي بيغنبري خوش تفي صلى الله عليه
2: وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: سيدي شب الروش بيغنبري شو من صلى الله عليه وسلم تبتي شبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم
2: الله عليه وسلم خد أمرك جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني بيغمبر خد صلى الله عليه وسلم بما قدوية بتبيع خب كينا قدوة وشاب لي بكي البراء أبي برزة تبيجيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني كهف حديث جي إمام بخاري ومسلم رواية في غمري صلى الله عليه وسلم حاش هندي نذكر كبش بري مغرب بنفي وبشتي عيشة من تف ديوان خان ديوانا دانيت. يعني الأخلاق في غمري صلى الله عليه وسلم أبو بشتي عيشة زيد نفس دا چب شوه راد بيتشف نويجا او هو نويجا سويده و حاضر كد و حديثه كادي دا يهاتي ابن عباس خده جرادي بيتد بيجيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها و عائشة ديك ابو سلمانات بيجيت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها كو امام ابن ماجه رواد كشيخ الالباني بيجي حديثه درسته. يعني بيجيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بری عیشانت نفس و پشتی عیشاجی دیوان خانه ندانم. یعنی اخلاق و روشی پیغمبری او صلی الله علیه وسلم او یعنی بشوی زید نفست دا زی رابیته با دا کار خو بو نوی جاسو بیده جی بکد او اخلاق و روشی پیغمبری صلی الله علیه وسلم و نوی جاسو بیده جی پشتی نوی جاسو بیده دارین تخاری المزگفتی حتی الضحا و پشتی نگینه دا قسطم علا خو کد
0: گلب باشن سیدلی خوش شوی او نبسنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم
2: اللهم صل على محمد
0: سربریتی اد ویرنگی بونه و امجی و کی گله جرا امت هیفه کدا هیفه بونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم
2: اللهم صل على محمد و على آل محمد
0: خلک ما روج بونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوخ کی رو و کینو بشن مدح پیغمبر کین صلی الله علیه و سلم چنتی اگنی گسه ده خوشت بیت بینی افکه شو روجت ما افت خلک بصرمون پرب بند و کیت پیغمبر اینو چوف لیکرت بینه اون نه یون جی گلک جی دیرن سیده خوشت بی
2: بله مخابنی و وقت مرو بر خدا تبی واقعی یعنی واقعا که مرو پیغمبارت بیت یعنی وقت ابرو که امد بیجین پیغمبر قدوه صلی الله علیه وسلم ام چینا بیت روجه که دست نشان بکین بیجین اما اف روجه بتنه ام ده کیف خوش بین بوناوی همین روجت ما پیت بیام کیف خوش بین بوناوی و بعثتاوی و هم بخوی بکین قدوه و او منهج پیهاتی هم کین منهج و حیات و سر باشین دی اصف واقع هم تیداد بینی دی بری خوب دینی یعنی سیکو بازارت ما دیبت ساعت 11 و هندک جارا هندک دکان حتی دکانت واتی نفکرن یعنی دی بینی گنج و طولازت ما حتی بربری هندک پشتی نویجا سویده جدی می نب سهرات و اویدیا و و هندک جار نویجت سویده جیلی چنو پشتینگینه یعنی دیوینی هندکا شافیه کریا جی یاری و صحبت و اویدیا و رو جیه کرینا جی نویسنه و خوی اوجی جی اصف و داخیه چکو یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اف دعایت کر اللهم بارک لی امتی فی بکوریها کو حدیثی صحیحه یا ربی تو برکت با امتان پیخیت شده في بكوريا يعني سبيدوان ويجا او صحابي اف حديثة فتقو هزي اوي تجارت اتكر تجارت اوي يا سبيد وخد بركتك زيدا اخسي ويجا انسان في تفيا اختداء پیغمبری بكي صلى

0: إن شاء الله تعالى شكو سنة ده في غمري صلى الله عليه وسلم نواجبة
1: خدش راز بسيدا بسيارة ما دوما هيك سر باباتي شوف ليه كرن تقليد أفكي قلع ديكو باب شفرو بشبيت هشوان حتى بريس بيدي
0: بلي
1: وبروجيش نمسنا حتى ساعات ايك دوي اس بيدي تقليد تو شد بيجي بوان ديكو بابا
0: بلي نصيحة من بومن وباشكي بو هر داي باباكي بري أم بري عيالي خوب دينا ريكا خيري وقنجي وشاكي في تبيع أم بوه ببين قد وقت صالح ببين قد وقت صالح أماناتي دا أتراستي دا دهمان باقجي دا أتروشتو بر أخلاق وروشتي بارز دا دا أو تشافل ما بكان وأو جري بادا ما بقرن واختي أم أبروك بري واب دينا باشي وكريارت ما جيب عكسي بيشان دي برهنجيني دي شو أو شي أو عيال شيرتا ما والقرن وكي خودت بيجيت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقول ما لا تفعلون يعني ايكش جنجا بحث خود كد بيجيت ازي تيشي مخدرات ابون فيلا مخدرات ابون بس وقتي بيرامتي تا بكاس چا تيج مدويد از بمرم گوتي چا گوتي از سر دستي باوي خوي فيل بوين حاشا كيچك تيشي خرابيه گنهيت مظن بون گوتي چا ات منحرف بو او تو تيشي خلاتيت مظن بو گوتي بسبب باوي خو من ديت چا باوي من خيانت چي الديكامت كد وجا شيرت امن بووا داي بابا بو مهميا ام تقوى خدي بكين وبري عياري خوب دينا باشي و بي وقت بي شبي شب دي راحت و نفسنية نجي سهرا و رينشنو ديوان خانايا دا عياري مجي چابل ما بكت نمونا هكي يعني دكتور محمد عقرابي هفالي منا جاميري قوتا من سيدة تا امانت يعني شبي ونكب جيتا دوال دي ازت حياتا خدا بري نو كدان پشتي نبجا عايشا دارين مخاري المكتب حتى نبجا سبيده دا من مبخاندن و نبسيني نبجا سبيده داشت ما مزگفته نبجا كم شوني كدانه بم اتوشي لشيمن توشي لوازيه كي با چو مدب دكتوري گوتم سيدا وانكا يعني بس شولا مخاندن و نبسين جي بو يعني يويدي بو من هيلا سبب چه توصيا دكتوري چكو چه ولو طاعت و عبادت جي بو حديث و قرآن جي بو بلي مادم مخالفي أبديه مروتبية بيريد ويجا خده بره مهم يبدأ باشي وقليه
1: قلق سباس وفزور برسم المستقيم الله عبد الرحمن شرف لك قلق سباس يدى خوشتين
0: جزاك الله خير خده أجران قوجي مظنكات وأجرا واجب انبيسيت يب في كاري رابن كاري خيري وقنجي وشاكي وخده بيختت ميزان حسناتي تنقود
1: آمي سيدة عزيز صلى الله عليه وسلم طيبة جي وسباسي كتبت بو قهدارت ما يت بشكداري كرينو وبينارت ما يسوشالي البرية مدى دمويكو برنامي خو رنامه سلاوت اما دکارو پیششکار صباح و دیگه قبل هر دو افکارت من کاک هوگر خلیل و نهیل خلیل حتی اموهیم آنهی خودی بابته که دیو پرسکادی بمین شاد و ولات مکلوسان هر آرام و آفتان بید
0: الله.

جه راديو دخوك برنامه فوكس دهتا بشكش كرن جه بشكش كرنه باختيار بيركيادي ابجه اينان سالار جليل بشكا سوشيالجي نهيل خليل

0: فيستي نابوغچايا هوب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤاش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افونتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بوسخلم يولا شتا وخواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705-225-47-74
2: شارستاني لآمديه سلطان حسين بن جهدانان آواكرن منارو برج خاندنجهو كرو أيوان خملاندن آکری و زاخو دگل دهو قادا سنیان حمیدی بشعر کردی عیسی دلال

0: مساله ده سبيكر.
1: بله
0: ده سبيكر يعني بيهزر في صلاح حفتي وششنا دي حله هات الدهوكي الاعداديه كامكر اول مشاركه من صلاح حفتي وشش بو اشكر متدا
1: وصاح اشتا اخ ان
0: لا لا لا سبكر انا سبب
1: سبب
0: سبب
1: سيد هبال التكيمون
0: ويسي نبي
1: بله
0: عابد دكتور عابد
1: بله
0: باور كمال بو فلاح حسن بو فيس كاوا فيصل بو فهيم عبد الله حمو بو يويل عوديشو ورده توما جبار ايشو
1: باور
0: باور كمال
1: باور باوري براك ابو بروا
0: بروا او قد قدم
1: براتيك بون
0: بلا
1: وباوري طايرش كيري اسمه
0: يعني خوش لعب بوش
1: ديكرب كبر دوام يم ديرام ليت تو كيف قال السيده
0: المهم او هنجي مثل هذا سبيكر صلاح حفتي شاشه اول مشاركه من الرسمي بو
1: كي مدرب هوا بو
0: مدرب انا بو هما اعداديات كوم مدرب عم الصحه ما مدرب
1: باشا كبر لعب الجد
0: جد فريق لا جو تشنم ازن ياسم هنجي سيده شاكر بو
1: اسمه بقى
0: سيدا شاكر يا شنو تصير صح هزرم نايد باش
1: سيدا شاكر اكري
0: بلا هزرم نايد باش كاكينجي اودي بول او بو صارم صادق بو اصلا ظالم
1: حكم كي بو سيدا
0: هزم وحيد باجلوري بو و سيدا حسام بو سيدة. ناجي سيدا ناجي
1: سيدا ناجي نتي
0: ترافو ناجي بلا سيدا ناجي ميرام تي
1: بلا
0: بلا
1: سيدا ناجي جي رحمت بنت
0: بلا
1: بس جوان باشي
0: ما شاء الله
1: تدوتي لعبة تدوتي دبو سيدا
0: من نقوة اللعب من بس ويكو دي من دي تمهار تحكيم كيران وتحكيم تحكيم هيتو وقت دات جالك يعني دوري خوهبو يزيلي بو قرارات توي تقريبا نوم بجن درست بو
1: يزيلي بو
0: بلا
1: سيدا حسام جد بو
0: بلا
1: حسام
0: سيدا حسام جي ابي ابي مشوب الطائري
1: اها
0: بلا
1: كي تسلب درستي مثلا جاري بري بين النادي بري بين النادي كان جيب هو بيجين فريق بيكينا وفريق كنا بيجين بو شبه رسمي
0: بلي
1: ودما وبسر كيف ابو هر المدرسه بو هر المحل بو
0: ها بجا بيجي دي بيجين بو سيدا اخو ما كاچا قدم فريق الشعبي هابون سلجي موالك ما فريق الشعبي شكر ما فريق شكر بو
1: أه.
0: نبي سيروان
1: يعني انت بس مؤسسات يا مقصدة لا
0: لا لا شعبي
1: اها فريق الشعبي مؤسسات شكر بسر بسر جهة كيف
0: بسر جهة بلي انا خو سر جهة كيف يا محل بو فريق سيروان قدم جيبو سلجي
1: راس بيشي
0: اه ما سلجي باش ما نبي بدل كلمة كده سيوان
1: سيوان
0: بلي
1: بس نبدو فريق ابو
0: لا لا لا يعز بجمع فيها ما بقول محلي
1: محلي
0: فريق الدجي هبون مثلا الرخيص سري كوا فيصل يو
1: هوا شو قارمان
0: وجي فريقك
1: أبو من وين بحس بكسر هوا شو قارمان يتكري كي قارمان هوا ريت إخس
0: وده ما ما أم خبو
1: خشتة شو دانا
0: هما أم خبو إن ده أم هر ما بيج في لشين التمرين وبيج في
1: لا لا ديال فريق الدجي ترى
0: هري هري ما بيج في ما تكير يعني يكون تمرين ما تكير إعدادات كا مهم يبيك بعدين ما نت قدر بفلان فريقه بفلان فريقه بس ده كنت بيجي ما يكير بطولة
1: أنا بس يكون ده قبيل بكير هن ليك كذا
0: نعم نعم نعم مقولي نبى نعيش ليك كذا
1: راس بيجي سيد
0: مقولي نبى بيجي زمان كيفش من أنجليك
1: نبى مثلا
0: ونديت يجي ومن مقولي نبى
1: بوش فريقه خص تبر في بوش هو كتب و هم قرعة بو أبجي
0: بلي بلي قرعة بو بلي قرعة بس بدو فريق رئيسي هون از ما بود نصب برم نه نه دی فریق دی سر بستی بو مزام چبو
1: بله
0: یا کاوا فیصل و و حسن و احسان
1: کاوا چی شاری کرد باز بو
0: بله وصل هر دی بو بو موزع بو
1: راست
0: بله
1: بیشتر اینگی هر بو بر دوام یه بده سیدا
0: ابجا المهم من سی ابجا کرات لیاد دست که در کات
1: بله
0: کرات لیاد جام چینت کرات لیاد او مركز شباب لودي بو
1: كرولالا
0: كرولالا صح اخي بو ملبي اللعب كرن خاصة في لعب السلة بشكل بوشتر منش يدي كو كرة اليد بكن
1: سيدا كرة اليد وسلة نيزيكي يكبو
0: نيزيكي يكبو اه امزيكا فير بوين كرة اليد دي بحس يوديك يجي كم صلاح حفتي وهشتي من مشاركات يودي ذاكر ماراثون اكي 41 متر صد 42 كيلومتر صد 95 متر
1: شكيري بوكي
0: كراني
1: كراني كي
0: نفيديه
1: اف
0: اه حتى مش الجامعه مسلوب صلاح ارتهشت ان افريكا نبو هيك سايبو همي تشابوشير بن كان دون هول بن او اطلاني وصلي بو باران شي هات
1: كي تنظيم كربو
0: عراق، عراق هي دولي بو يعني أقول بيجن أوروبا الشرقية
1: بلى
0: أو دولة التوهات من رومانيا بو ألمانيا ديمقراطية بو بلغاريا بو وعيد عربي الجزائر بو مغرب بو تونس بو شوهات بو أم همي بو بني صدو حشتي وسيكس همي العراقي جلعي بو هر محافظة على أساس
1: بيجن دولة كيش محافظة جو
0: دهوكي
1: دهوكي
0: دهوكي سر أصل العراق سياسي دركتن بس سر أصل دوليا يشوز دركتن
1: جلعي بوش
0: هم چونج ملعبا جامعا ميسا جامعا ميسا ملعبا جامعا ميسا جي ام فرقه زفرين شنیکا تشت خوش الوی او دیدا سیده نعمت خود جلازی بده دکتور کامران عبدالصمد هر دو جالکه نکتر عبدالصمد را بیره یه رابستی های نه پرتقال که بنا دقت دانف من
1: مرد
0: کدا بخون دابی او آف آف دامن پیش دیگه من او دیدیم وی وی فلفیلی بیره جرکا دی لوريت روسيا
1: ابسيارب
0: ابسيارب بوديش اسبيران هزرام ماكاسال الجلب
1: اكيد كي ما قاب جنا كان غارب جلا
0: بلا اكيد لوريت دونم
1: بلا
0: اه وام تشيني حتى يحشتني مشلي الحمد لله ابا صلاح حفتي وحشتي
1: تاع اعداد يجي خلاص كير
0: بلا
1: باش دين
0: كي مزال اعداد يم لوري دابا ما تكون رقم قياسي شكون هالصدي حفتي وحشتي هالشي
1: اه دابا
0: زور الصدي جي سي كي دارت الاستاذ دي ووصلي ام بوين يت ايكيب سلي استم دهوكي اعدادياتا ام زاخو كاتينا لعباني هاي مجبر بو
1: بلا ابا لعباني هاي كي يا وكر
0: الاعداديات
1: كاو
0: بلا
1: هم يلعب الكاو بو
0: بلا بلا الكاو
1: بلا طايره سلة كرات
0: يا ما عمل غيري بو
1: راست
0: او جمهور ما شاء الله سوقي روشك تخصت صاحي
1: سر محجره
0: سر محجره و صاحي جمهور صرخت بو مال سر خاطر بودن هند خود دیر نده خزج روش ها کام مازن هند زاو قید دا کد بزن وی لعبی بله پس نیم چومه جامعه
1: تا چه معدل اینا داری سیدا
0: بله معدل هفته چهار و پوین دو بود برای
1: زانستی بود
0: بله
1: ادبی بود
0: زانستی
1: زانستی
0: بله
1: در کیش کلیات قبل کرد
0: اولیکا جامعه تکنولوژی البغداد هندسه المکان قسم سیارات
1: بله
0: ازو رشيد توفيق توفيق بك
1: بله
0: هذا الحد اللي رقابله باش يا بنات هل شو مصلا كده من الويري بناخذ دزيكي من الويري تشكر الجامعة تكنولوجي السيد جميل مهاجر جاك السلام هذا التصوير كي بمن قرت الويري والتصوير بارب بيرار بمن النورت التصوير كي جامبو المهم الويري وكي أكود بجمع تشكي ديكر شو بو
1: شتشت
0: أسهروا إيفاري ما طبعاً بخش ده كي بربو يا سلي.
1: ها.
0: هرو إيفاري الجامعة داش ما صاحب خود سلك. صح. تاني. دي بونا دو بونا سي أواتن. ده كده عند اللعب الجيلة كنيري. إيك. نبي ثائر بو أزبج ثائر بو تشكل أزم ثائر بو. أنت زرم نايتن. قلت من أنت من وين؟ قلت ده كي. قلت هكذا أزبج ما مدرب ما. ی نادی طلبه دیهم دی نادی طلبه کی
1: کیف
0: از عرض خوزیکت منه
1: اری
0: مگوته بلا بس مگوته بلا دزیکی و بد پشتی از چه میری او از قبل کردم او
1: بوچه دزیکی و سه
0: دزیکی و
1: بو
0: بوچی چون بوده هیچ زیتیر
1: قبل نکردن
0: نه مچنا بوده نادی آب کی
1: آها
0: ما بوده هیچ زیتیر او چون بو
1: تابو نادی دو کردی کار راست ده کنی بو نادی دو کرد سیدا
0: خوش هفته ششی
1: آها
0: خوش هفته شش هم کم بوده لیل
1: حلبه بش شوی که فرمی رسمی
0: فرمی از ما لعبی ندی دو
1: و کی بود مدرب هم
0: بزمت هم عادی بود مدرب ما صحص اعدادیت که هم برای بتر د
1: ما نادی اداره که های نادی مدرب که های نادی
0: نه تو به کدومش مدرب یعنی صاحب تمرین

0: استنى بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

مدشكينا لذب بس بس بس وراج ودنيا دروينا ولا دنا غامضات جمش كمار ودوبش كاسفينا اوه قرشت تبخ زارينا جتبينا تقاضي كرب عالم ميرا ميرا فادشا كرم رب جارينا لبرك خد تالا قناه تعفو بك تنخرا بخفينا جهانية للا جهانية جهانية ولا أسكار مزاختيار دهان كار رونيم لسرجي دوشك يبامو

عذاب كما بكلي وين خش مولا بابي خرم بنا خدي أمي شرابك كيف وحنك ولا قلب يا حطاني نخش مولا

لأتك يا قرش ضاغي والبني واسيك داري هذا ببنا خشي مولا بابي خبور كرا خدتك مخاني كردني بوغا زاقر كي داخمي سنگو برا جوتي زرما مكا

جوالي عيني عيني رادون بيك دوري بيك تقول العيني تلي مدبي سجاري تلي مدبي هات يا مالام ميفاني جميفاني عبري نميفاني خيري ميفاني شري دودام سد باج فيزي ست حيلي سري طولي ست مية دوطني ست فروطني هر شالاوي مزوجين جئيني دبيتي ابدا بنفشا ناري نسير كبر بغاس بي خمشا غزالا روشا بيري فانيا بتني

0: هاشتاغ راديو هاشتاغ بوينت بين هاشتاغ بوينت نا
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: احتمالية بتيجي تنزل هناك زي بابا تشيار بين وهكا زي بابا تشيار بين لبيني ساعات إيكي شادي إيكي نازالي بخو إشني رازان زاد شكرن وإشني ساعات دي إيكي نازال قارن إيكي نازل من التنزلان بين أبتكاد إيكي نازل شيار بجال أكو ما هي شيار بجال أبتكاها ما إشان هندي رابي دان على بيت بيزن من شبع على شيء إن شبع عليني خلاص أبتكاد بجال على هندي كاتم كأبا هل إنسانك ساعتك بيضية دماغية أكثر عادة من ربيها سهاتا تقدر خلاص جيانا من ربيها ميتا تقدر ما نمدو هذا داروني خدامي كيف تشيكل أب تيكازي بشري بردي كن ها دبيني بشري هم يهشي أبدال دي بابا بتشيكينا مثل دوك ساعد ما هي بهي شبه تزوزن إلا أجل مدرسة خاصة بيتا أف مدرسة أب الأجنبية دي مدن عيانتونا دفتر دي جرابة شكو خان دنوان يا دريجة هشنا ساعدا بس وكي دي أبقصب يمية عادي دي من بالمن أكثر إذا بربو مدي قطابي نفس الدوامة يوم بهيتن بس ده فتاة غايبة أشوف كنا نرزم أصنام المشفى أني أبدي لأن كان بس أنا ربو مشفى يعني بروج أم كان كذا أنا بتابع حتى أطريك وقت بهم بدانة ناس هم أبا حياته حياته بشينية هو لها فيها وأجيب زيك أتاتو بزفري جيك وانا مقاعدة أف جربة يا بكرياء وطيبار جيك فاري كارم بيك و جل عيانا بهذا كبدان تدريكنا بشنكو تا نمطق حياتي يا تكتيري مينة أبا درنك هات أبا جينبت يدي هادو بزيرابون يعني إكرابو إكرابو كاسك أجل تتجرب شكب بيكو خلقا آرام بكي عيانا تياني بسكي بيكن بريجن بابا أمنا بريجن سعب دهونا هما تسعة يوضايك بشكب جهنان سعب وضايك إذا استجرابي كيسي خلي هرمونات خدا نزيست يعني نخيط بزيشكيزة يعني سبحان الله شبه شو بكان نخروجة جالك في هرمونة جسمت إنساني دا تسي ساعدنا في شبه شو بكاتن وخدمتا دارونا خدا نزيست جسمة جسدوية كاتن فاقسكات الجهراء فاقسكات نسائيس السيس أم هكا نامي بسين أليه أو غدا شو بنا كاتن يعني دار خدر رب العالمين أم اتخلق كيرينكو شاب هابيزا دا ده هندسه جسم الانسان زي هيك بهي بعد شيء كده بو بوشكرنا خداني بو صحته لي بو مانوي بالجسم هذا ان يري ري اذا استخدمه مع شيء ثاني ان يسيك الدين الجسم شيء ربنا سبحانه اذا شفت اس تجي خد دم الجل ايش مروزي ايش خير خالص ادم بوشكرنا خداني
1: برنامج اجي خلقي لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.